0: place.
1: الراديو بتلاقيه بتشتري كاسيت بتلاقيه فما بيرحلش عنا هو بيسافر انما هو موجود موجود بفنه وسيظل موجود يعني

عندي اليقين بحل كل مشاكل هالسين في ويصلح البلد عريحة الكش نصهم دايخين ومش جايبين العدد وجودنا مناطر سبب حيطانكم منهدة على المسرح من بتة بتجادلوا من ردة بالتاجوا بحقوقنا من زتة من جيبة بإيدنا على فكرة وهيصل توصل لبنان مصر دعسي برشلونة عندي برلين قصر من قلوب الناس مش خطر مخريف بس يضرب ضجر ليك شو بيطلع على عجل أنا عجل رايح على الدبح رغر كينا من المدح أصف نازل عليكم تقصير لجوع الإيد الخان أفرط